0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة.

وهلأ من تريبولي اف ام All This Time All This Time, All This Time. أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الاثنين 31 آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال. على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع حافل بالكثير من العناوين والمواضيع التي بانتظار أن تحل أو أن نرى لها ضوءا في آخر هذا النفق المظلم. أسبوع نعيش من خلاله وداعا لشهر واستقبال لشهر آخر، تغيرات وتبدلات في الطبيعة وتغيرات وتحولات أيضا في عالم الأمن والسياسة وجدلياتنا الداخلية التي لا تنطفئ. نواكب معا كل هذه التطورات ونحاول الإضاءة على أبرز العناوين والمواضيع التي أخذت الاهتمام أمام الرأي العام والإعلام. حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

لم يكن المنخفض الجوي الذي أحاط بالبلاد بنهاية الأسبوع الماضي منخفض محدود الفعالية كما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، بل كان منخفض جوي جدي جدا رأينا آثاره وأضراره مع اشتداد العاصفة. إنما بعد انحسار هذا المنخفض الجوي كيف ينطلق طقس هذا الأسبوع؟ طقس صيفي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجات حرارة عم ترتفع لترجع لمعدلات الموسمية. بيبقى هالطقس هيك لغاية بكرة لما بتعود درجات الحرارة للارتفاع أكتر وبتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الأربعاء. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس التنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا وتزداد نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا لل 31 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 16 ولغاية 26 درجة، أما بالمناطق الداخلية فدرجة الحرارة رح بتكون بين 20 وصولا ل30 درجة. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 لل35 كيلومتر بالساعة، أما نسبة الرطوبة على الساحل فتسجل بين 60 ل80%.

إذن الطقس يتجه إلى الاستقرار من بعد ما عشنا هذا المنخفض الجوي السريع اللي كان يوم السبت مع العواصف الرعدية والصواعق والأضرار التي أصابت الكثير من المناطق. اعتبارا من اليوم سنشهد ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة قبل ما نرجع بعد منتصف الأسبوع وتتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية.

إشارة أخيرة أن كمية المتساقطات بحسب نشرة مصلحة الأرصاد الجوية تخطت بكثير السنة الماضية بنحو مضاعف، والله يبعث الخير.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

0: دافي.
1: صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 31 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ من عناوين جريدة النهار. في فكرة الصدر، التزام متشدد بحصرية السلاح وإقفال باب التوظيف لحوار أمريكي مع الحزب. تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا، والرئيس نواف سلام: الجنوب لن يترك وحده. لبنان يتمسك بالمرجعية الدولية جنوبا، وبري يحدد بديل اليونيفل. لهذه الأسباب لا يحسم حزب الله قضية علي الطاهر: لسنا شركاء في تنازلات التفاوض المباشر. السفير ميشيل عيسى يثبت معادلته لانسحاب إسرائيلي قبل تسليم السلاح وإلا الحرب. وزارة الخارجية الأمريكية: حان الوقت للحزب أن يفعل ما هو أفضل للبنان وشعبه. قوة تطبيق الهدنة، من يراقب اتفاق عام 1949؟ الرئيس عون في فكرة 48 لتغييب الإمام الصدر: رفضنا أن يبقى جنوب لبنان منطقة منسية أو ورقة تفاوض. القوات اللبنانية للعهد بين الانتقاد الصريح والتضامن السياسي. البطريرك الراعي: نريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من الصراعات، ولا يجوز للجنوب أن يبقى أرض انتظار وألم. البنك الدولي يحذر من انكماش الاقتصاد اللبناني، ووزارة المال تواجه فاتورة الحرب بالجباية وضبط الإنفاق. الجيش اللبناني يحرر مخطوفا في جبيل ويوقف مهربين في كسروان. وزارة الخارجية اللبنانية ردا على وزير الخارجية الإيراني عراقشي: التعامل عبر المؤسسات الشرعية فقط.

جديد أمريكي جديد بعد القصف على الأرض. إيران تعلن مهاجمة قوات أمريكية في الأردن والإمارات. غزة بين السلاح والانتخابات، نتنياهو يهدد خطة ترامب للسلام.

التحالف يغادر في 30 أيلول، أي مستقبل أمني ينتظر العراق؟ تصعيد في الضفة الغربية، إدانة إسرائيلية نادرة لعنف المستوطنين، والخارجية الفلسطينية تحذر. حميميم وطرطوس بعد الاتفاق، موسكو تبقى إنما بشروط دمشق. حين تتكلم الجدران، النهار في متحف صيد نايا، وروايات لمعتقلين سابقين. ملك الأردن يستقبل قائد الجيش اللبناني، ندعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه وسيادته. الأمريكيون يتساءلون عن صحة حسابات ترامب ودقتها. اتفاق دمشق مع قاسد، هل تخلى الأكراد في سوريا عن حلم الدولة الكردية؟ السجن 7 سنوات بحق وكيل وزارة النفط العراقية بتهم الفساد والسرقة. وفي النهار كتب فارس خشان عن الفخ، تخشى السلطة مواجهة حزب الله فتسلمه لبنان. جريدة الأخبار. غطاء أمريكي لتوسيع عمليات إسرائيل جنوبا، الدولة تحت ضغط الشروط ولاءات الحزب. ثمان وأربعين عاماً على تغييب الإمام موسى الصدر، خيوط جديدة وأبواب ليبية مغلقة. الملخص الأسبوعي من الجنوب إلى روما وأهم التطورات الأخرى. الرئيس عون في ذكرى الإمام الصدر، ملتزمون بحصرية السلاح تنفيذاً للقرار 1701. نواف سلام، الجنوب لن يترك وحده، وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة. اليونيفيل أو القوى البديلة، صراع دولي على إدارة الجنوب. عصابات ترصد السيارات المتروكة في بيروت، بطاقة تحدد الهدف. أسرى اللبنانيون في السجون الإسرائيلية، حرروهم الآن، فالكرامة لا تنتظر المفاوضات. عون غارق في متاهته، الحزب مسؤول عما يجري. ونعيم قاسم، نعارض اتفاق الإطار والمناطق التجريبية وآلية التحقق. إسرائيل تخشى من رد إيراني في حال شنت هجوما على تلال علي الطاهر. البطريرك الراعي، نريد حيادا يحمي لبنان، وحصرية السلاح أساسية لقيام الدولة. مساع دبلوماسية لإحياء التفاوض بين طهران وواشنطن رغم التصعيد. إعادة نشر الفصائل الموالية للرياض. صنعاء تشدد الضغط العسكري، والسعودية تغري السلفيين للقتال. تحذيرات سيادية من انفجار شعبي، السيسي يبحث التضحية بالحكومة المصرية تحت الضغوط الاقتصادية.
عدوان أمريكي على جزيرة لارك والحرس الثوري يتوعد بالركض. دعوات داخلية إلى فك الحصار بالقوة. إيران تتوقع عودة الحرب الهجينة. هيمنة أمريكية على نفط فنزويلا. ترامب يعلن السيطرة على جزء من احتياطاتها. حكم أمريكي ضد إلغاء تأشيرات طلاب بسبب تأييدهم لفلسطين. نيبال تحت وطأة الكارثة. الفيضانات تدمر مدنا وتخلف مئات القتلى والمفقودين. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا توقع عشرات القتلى والجرحى. 400 سفينة عالقة في الخليج ومباحثات غير مؤكدة في اسطنبول لبحث أمن الملاحة. تقارير صحفية. الحرب على إيران استنزفت ترسانات أمريكا في أوروبا وآسيا. وفي الأخبار، كتب حسين الأمين: لماذا يرفض الحزب تسليم علي الطاهر للدولة؟ إلى عناوين نداء الوطن. اهتمام أمريكي استثنائي بلبنان والفرصة لا تنتظر. الجنوب نحو الأخطر وإسرائيل تقدم علي الطاهر بلا كوابح. من قاديشة إلى الدولة. لبنان لا يبنى إلا بالشراكة. الدستور ضمانة الوطن. ومعا نحمي لبنان الرسالة. الرئيس عون في فكرة الإمام الصدر: نرفض أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض. الغموض يحيط بمفاوضات روما وواشنطن تفكر بأولوية نزع السلاح. السفارة الأمريكية في بيروت: الحزب ببساطة يتلقى أوامره من إيران.

الجيش يتسلم الدفعة الثانية من الهبة اليونانية. الرئيس نواف سلام في فكرة تغييب الإمام الصدر، الجنوب لن يترك وحده، وقرار الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. وزارة الخارجية ردا على عراقجي، العقلانية بين الدول تقتضي احترام السيادة. نعيم قاسم يهاجم الدولة مجددا، إنجازنا في منع العدو من الوصول إلى بيروت. المفتن قبلان، الدولة بلا مواطنة وعدالة مزرعة، والمقاومة ضرورة وطنية. جنبلاط يزور نبيه بري ويهديه نسخة من كتاب مفكراته. الرواية الأخطر منذ عام 1978، القذافي أطلق رصاصتين على صدر الإمام الصادر. عودة التوتر الأمريكي الإيراني، انفجارات في جزيرة لارك جنوب البلاد، واستهداف للأردن والإمارات. العاهل الأردني استقبل قائد الجيش اللبناني وأكد دعم أمن لبنان وسيادته. الشيباني يصل إلى العاصمة الليبية لافتتاح السفارة السورية. مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة لحكام الخليج، اعرفوا عدوكم الحقيقي. واشنطن تلوح بوقف تمويل البشماركة، ومخاوف كردية من استفادة إيران. لوبان في صدارة الانتخابات الفرنسية، واليمين المتطرف يحذر من العصيان في حال الفوز. محاولة اقتحام القصر الرئاسي في النيجر، والحرس الجمهوري يواجه التمرد العسكري. اتفاق واشنطن وكاراكاس، أمريكا تستحوذ على حصة رئيسية في 17 حقلا نفطيا. الأيسلنديون يقولون لا للاتحاد الأوروبي. وفي نداء الوطن، كاتب نخلع ضيمي في فكرة الإمام الصدر، تم تغييبه مرتين من مقاومة لتحرير الجنوب إلى جنوب في خدمة ولاية الفقيه. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، المرشد الإيراني يتدخل لضبط الخلافات الداخلية، سجالات حول تكلفة التخصيب والتفاوض واحتجاز هرمز. إسطنبول تستضيف اليوم أول اجتماع لدول اتفاقية مكة، تعقده اللجنة السياسية والدفاعية. تل أبيب تستفز أنقرة بأكبر صفقة تسليح لليونان، ترافق الأمر مع البيانات الحادة والتصريحات. استرداد تريليون و359 مليار دولار من الأموال، بغداد السجن لمدانين جدد بقضايا الفساد. الخام الثقيل والبنية المتهالكة يعرقلان عودة الشركات، وعودة ترامب بنفط فنزويلا تحتاج إلى سنوات. إيران تهاجم قواعد في الأردن ردا على استهداف أمريكي لجزيرة لارك. مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويهاجمون طاقما تلفزيونيا أمريكيا في الضفة الغربية. الأيسلنديون يرفضون استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تك
مكلفة الحرب تفجر سجالا داخل إيران. بعد كارثة نيبال، هل يستطيع العلماء التنبؤ بموعد الفيضانات؟ الفنادق تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في مكة. غرق عبارة تقل نحو 270 شخصا قبالة شمال قبرص. روسيا تجهز لضربات مكثفة على مصادر الطاقة في أوكرانيا. $6 مليار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025. المدن المصرية الجديدة

العثور على شبكة إتجار بالأطفال أخفت 160 طفلا في 5 قارات. الذهب يستقر بعد تراجعه 3% بفعل موقف واتش المتشدد. هل نعيش اليوم العصر الذهبي للفيلم السياسي في هوليوود؟ أم شام تعود إلى الديار أصالة نصري في أيلول في أكبر حفلات دمشق.

وفي الشرق الأوسط. كتب طارق الشناوي: تعددت الأسباب والكراهية واحدة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. رأت فعالية في العاصمة في نتائج انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية أنه جرس انفار، وترى أنه من الآن وصاعدا يجب بناء حسابات سياسية جديدة على مستويي الانتخابات العامة في بيروت عند الطائفة السنية خصوصا، بعدما لوحظ أنه جرى نفخ وتضخيم النتائج بما لا يتطابق كثيرا مع الواقع. اخذ كتير من الضجة هالانتخابات، رغم انه هي انتخابات لا طبعا مع احترامنا للعائلات، انما اخذ كتير من التفسيرات السياسية خاصة بالنتائج تبعيتها. اذا بتنعكس على الانتخابات النيابية ما بتنعكس، من هي الانتخابات تخاض بعناوين مختلفة وبظروف مختلفة، انما هل تدل على تحولات؟ طبعا اكيد الطبيعة تأبى الفراغ. ترصد جهات دبلوماسية غربية بدقة مواقف لبنان الرسمي والقوى السياسية فيه حيال مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفل، لجهة تظهير تمسك لبنان بالقرار الدولي 1701 وانعكاس التطورات المرتقبة عليها. واحد من المواضيع الأساسية جدا والتي ستجدونها يوميا في النقاشات الداخلية وحتى الخارجية، موضوع ماذا بعد قوات اليونيفل يلي بتنتهي ولايتها بنهاية السنة مع الرفض الأمريكي التام لتجديد الولاية مرة أخرى. لا يقبل نواب من جهة معينة إلا فتح صالون الشرف لهم أثناء مغادرتهم مطار رفيق الحريري الدولي، علما أن رئيس الحكومة نواف سلام يسافر مع سائر المسافرين المتوجهين إلى طائراتهم دون أي ضجيج. خي نحن منحب الفشخرة والمنظرة والتفشيخ، هيدي عادات وتقاليد فينيقية معتادة، رغم انه فعلا رئيس الحكومة بنشوفه دايما بيسافر بشكل طبيعي جدا دون مواكبات ودون استعراضات، انما بعض النواب راس ما بيحملهم كبران الخصي، ما بيقبلوا الا تفتح لهم صالون الشرف، يمكن لانه محرومين منه، مش للصالون للشرف. أسرار جريدة الجمهورية. قال سفير بارز أمام مجموعة نخبوية إن من لا يقرأ التحولات الكبرى حوله ولا يحصي النتائج المدمرة سيدفع ثمنا باهظا لخياراته عاجلا أم آجلا. هيدي النتيجة الطبيعية لسوء قراءة التطورات بالمنطقة، أكيد سيدفع وعم يدفع ثمنها أساسا، ويا ويلنا إذا ما منلحق ونفتح عيوننا.

الذهب مرجع كبير للوفد الإماراتي الاقتصادي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي كامل الاستعداد لنسيل عمليات الاستثمار التي يمكن أن ينفذوها في لبنان، سواء عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص أو في حال إقامة مشاريع حيوية بتمويل إماراتي منفرد. بعتقد هذا اللي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي لما حكينا عن هالزيارة للوفد الاقتصادي الإماراتي، وأنه من أساسيات العمل بالاستثمار أنه تعدل القوانين لتشجع الناس أنه تجي تشتغل، مش الدلة مرتبطة بالبيروقراطية وبالفساد المستشري بإدارات الدولة. ناقش رئيس الجمهورية في اجتماع مغلق مع وزير المال وحاكم المصرف المركزي على مدى ساعتين تفاصيل قانون الإصلاح المصرفي الذي أقره مجلس النواب قبل أن يتخذ قرار التوقيع عليه. سيف ملكيرسي، معقولة نبحث مع وزير المال وحاكم المصرف أمور مالية؟ لكن مع مين بدي يبحثها؟ مين بده يجيب يبحث معه الأمور قبل ما يوقع بشكل نهائي على القانون الذي أقر بمجلس النواب؟ بديهيات، والله العظيم بديهيات. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل.

توقفت مصادر وزارية عند كلمات عدد من نواب الحزب التي تحولت برأيهم إلى أحاديث تهتم بالتفاصيل اللبنانية الضيقة بعد أن كانت تتحدث بالاستراتيجيات والتحالفات الإقليمية، وهو ما يؤشر إلى الضعف في هذه المرحلة، حيث وصل الأمر بأحد نوابه إلى التحدث عن معاملة الشيعة في المطار، وهو أمر لم يكن الحزب في السابق يشير إليه أو يرفقه بأي خطاب. ادعاء المظلومية، كيف بدنا نحاول أنه نستقطب الشعبويات والعواطف؟ ادعاء المظلومية، أو يمكن لأنه بالأول كانوا مسيطرين على المطار وتم طردهم منه.

عالم ليبانون فايلز أن السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قدم شكوى ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الأشغال العامة طالبا رفع الإشارة عن أحد عقاراته في بسوس، إذ إن التخطيط لم ينفذ منذ سنوات، وقد سلك عيسى عبر محاميه طلال البجاني الطريق القانونية كأي مواطن لبناني رافضا استخدام نفوذه الشخصي. الله، الدولة اللبنانية حجزت له على حدا شيء من عقاراته، يعني قال لك رفض استخدام نفوذه الشخصي على اساس بكره بالدعوه مش راح يستخدم نفوذه الشخصي. خففوا تطبيل يا جماعه، خففوا تطبيل. وفد مصري من كبار رجال الأعمال يصل إلى لبنان في 22 أيلول بعد زيارة الوفد الإماراتي لبحث سبل التعاون والاستثمار. وفي الإطار عينه هناك زيارة اليوم إلى الإمارات يبدأها الوزيران عامر لبساط وكمال شحادي مع وفد لبناني كبير يضم مدراء عامين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكل الوفود من رجال الأعمال من الدول العربية التي تقف دائما إلى جانب لبنان. إنما كلنا عارفين أنه هذه المشاريع ستبقى حبرا على ورق إن لم يكن هناك استقرار وحصر سلاح. إلى أسرار نداء الوطن. كثرت في الدوائر الغربية ولا سيما في عواصم القرار التساؤلات حول غياب وزير الخارجية عن استحقاقات يفترض أن يطلع بها، في وقت تعتبر هذه الدوائر أن دوره حيوي في هذه الظروف. أكيد المقصود هو الغياب اللافت دائما لوزير الخارجية عن الزيارات اللي عم يعملها رئيس الجمهورية، رغم أنه مفترض يكون أحد أركان تلك الزيارات ما اسمه وزير خارجي، ما بشغلته العلاقات الدبلوماسية والخارجية. بدأت تباينات خارجية تظهر في السياسات الإعلامية لبعض المواقع الإخبارية اللبنانية، ويتوقع خبراء يتوقع أن تتسع هذه التباينات وتتزايد في ظل تنافس خارجي على تعزيز التأثير في الداخل اللبناني. المنصات والمواقع اللي عم تفرخ بشكل مستمر طبعا كلها بتمويل خارجي، وكل خارج عم يبحث عن مصلحته، وبالتالي نحن نشترى ونباع، زمم للبيع. وما أكثر الأبواق فيك يا بلادي. يؤكد خبير عسكري أن الإطباق الأمريكي على مضيق هرمز إلى جانب الحصار الاقتصادي الخانق على إيران ستصل مفاعيلها السلبية إلى الميليشيا في لبنان، ومسألة علي الطاهر تبدو تفصيلا في مقابل حجم المأزق. لا والله، علي الطاهر مش تفصيل، علي الطاهر مسألة أساسية وأصبحت مسألة شائكة دوليا كمان، ما عاد التفصيل. بعدين مين اللي بده يدفع الثمن؟ مش نحن اللي عم ندفع الثمن؟

يؤكد خبراء معنيون بالسلامة المرورية أن أي خطة للحد من حوادث السير عبر تفعيل نظام الغرامات على المخالفات لن تجد طريق النجاح ما لم يقفل القضاة والمسؤولين من الضابط العدلية هواتفهم بوجه كل من يتدخل لصالح مخالف محسوب عليهم. صحيح صحيح، معهم حق هالمرة، معهم حق الأخبار فعلا. أي خطة لن تأتي بالنتائج والأكل المناسب إلا لما القضاة يقرروا أنه ما يردوا على تدخلات السياسية، لأنه كل ما ينعمل ضبط خاصة الضبط الكبير كل ما بيكون التدخلات السياسية أكبر لمحاولة أخذ العفو. بعدين أي خطة بالأساس لضبط الأمر تبدأ من الأصل، الأصل اللي هو مثلا ضبط مستوردي الدراجات النارية مش بس مصادرتها بعد ما توصل على لبنان ونكون استفدنا من بيعها ومن جمركها.

هذا إذا عم نحكي عن خطة جدية، أما إذا عم نحكي فقط عن الاستفادة من الضبط وبدنا نطلع شوية مصاري وبننزل بنعمل حملة كل فترة والتانية فرح يضلوا مستمرين بنفس الإطار. أما الخطة الجدية فتبدأ من الأساس، من المستورد الذي يأتي بكل هذه الأعداد وبيبيع بالأسواق اللبنانية والدولة بتستفيد من جمركها، وبعدين بتركض بتلمها لترجع تستفيد من ضبطها. ويا دار دوري فينا. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعدنجية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة.

بين تحولات أو جنون الطبيعة الذي حدث بنهاية الأسبوع وما بين جنون الوضع اللبناني والوضع بالمنطقة كلها، ما بين التقلبات الجوية والتقلبات السياسية، سيكون القسم الثاني من حلقتنا لليوم يتمحور وطبعا يلخص بالعديد من العناوين التي سنفصلها لكم لاحقا في الفقرات القادمة. قولوا إن شاء الله.

ملفات عديدة موجودة مع انطلاقة الأسبوع، ملفات نحملها من الأسابيع السابقة، يضاف إليها بعض العناوين المستحدثة حسب طبيعة المرحلة وحسب طبيعة الاهتمام، اهتمام الإعلام، الرأي العام، الناس بالمواضيع وبأولوياتها.

ومثل نهاية كل أسبوع طبعا تزخر نهاية الأسبوع بتكفيف للإطلالات والتصريحات سواء من قبل الدولة أو من قبل عصابة الدول. اثنينتهم بكفوا من إطلالاتنا الإعلامية، وهذه الإطلالات طبعا تحدث كثير من التجاذبات والنقاشات، واللي وين بتنعكس؟ وين مسرحها؟ مسرحها العام يعني، وين فضاءها؟ السوشيال ميديا. وخود على قتل وضرب ومسبات وشتائم وتخوين، واللي مش عاجبه يهاجر. يمكن التكثيف بهالفترة مثلا بهاليومين مع التصريحات التي تعيد ذكرى الإمام موسى الصدر بمناسبة ذكرى 48 على تغييبه، يمكن استخدام هذه المناسبة من باب التفكير بأفكار والتفكير ببعض المبادئ، ولماذا وصلنا إلى هنا، ومن المستفيد، الأسئلة الطبيعية يلي بتنسأل، وما المعركة بين الدولة والدويلة تشجع هذا الانقسام، لأنه كان موجود من وقتها من 78 وبعده مستمر لغاية اليوم، إنما بوقتها كانت دويلات أخرى وهو كان واحد من منشئي السلاح. يتعمق هذا السجال أكثر عندما نصل إلى موضوع التفاوض والهجومات المستمرة على الدولة اللبنانية وأطلالة زعيم حجة الإسلام والمسلمين زعيم العصابة لمناسبة ذكرى المولد النبوي، لحتى يقرع الدولة ولحتى يخبرنا عن إنجاز عظيم جدا، أنه نحن إنجازنا الكبير أنه وقفنا العدو الغاشم من أنه يوصل على العاصمة بيروت. ما بعرف كيف ظبطه، بس بدنا نعمل إنجاز، بدنا نجيب الكون. هيدا هو، نحن بنخترع الخبرية، بنخترع الكذبة وبنصدقها وبنصير بدنا نروجها. أكيد سنجول على هذه العناوين بشكل مفصل بالفقرة القادمة وربطها ببعض البعض. نحن بيهمنا كتير هذا موضوع الربط والترابط، لأنه بيعطيك فكرة عن أنه هيدي الأفكار البالية بعد من 40-50 سنة تناقش لغاية الآن، وبعدنا عم نحكي بموضوع واحد، حصرية القرار وحصرية السلاح بيد الدولة، سواء ابان الميليشيات السابقة او الميليشيات الحالية. هلا بعيدا عن محاربة طواحين الهواء، هل الامر الذي يستلذ الكثير من المسؤولين بلبنان ويضخم الامر بزيادة عن اللزوم، بدنا نتعرف اكثر على تفاصيل ووقائع من الرواية السالفة وصولا الى المواقف المنتظرة اليوم بكلمة الاستيز السنوية لهل مناسبة، وصولا الى تفكير بمواقف الدولة بلسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يلي شددوا على نقطة واحدة وهي كانت من مشروع الامام المغيب، ألا وهي الدولة، الدولة، الانتماء إلى الدولة، المواطنة. أكيد كمان عاملين فقرة لحتى نطلع على أجواء العاصفة، كيف كانت هلا الأجواء العاصفة المفاجئة المنتظرة؟ اثنين سوا، مفاجئة أو منتظرة، كلنا كنا عارفين من بداية الأسبوع أنه هناك منخفض جوي، إنما مصلحة الأرصاد كانت عم تخبرنا أنه منخفض جوي محدود الفعالية، يعني ما بشي بيحرز، أتيري طلع بيحرز، وطلع في كثير من الصواعق وكمان في كثير من الحفلات اللي تبهدلت. المقال لليوم اخترناه كمان من وحي المناسبة للحديث عن شعار السلاح زينة الرجال، هل حقا بقي السلاح زينة الرجال أم أصبحنا ضمن إطار السلاح بإيد الأزعر بيجرح؟ أما بالفقرة الأخيرة فأكيد إطلالي على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان والمنطقة، واللي كان واحد من نجومها مسيو أحمد يعني.

نحن عنا جزء كبير من هذا الشعب مش بس ما بيحب يسمع الحقائق، ما بيحب أساسا يبحث عنها، بيحب يدل عايش الوهم. الوهم أسهل بكتير، تكلفته بالنسبة عنده أهين أنه يبرر مغامراته، يبرر جرائمه، يبرر انفعالاته، يبرر استغلاله للمنصب، استغلاله للمركز، استغلاله للسلطة. فبالتالي كلها بدها الأمور بديهية، فيك تستخدم هذا الأمر وفيك تطنش عنه. فلذلك سماع الحقيقة ليس بالأمر السهل على الكثيرين، رغم أنه لا أحد يمتلك الحقيقة بشكل كامل، إنما على القليل بيمتلك الدفاع عن حقه بالحكي.

على وقع السعيد داؤوب دوما من قبل الشعوب والقبائل المتناحرة على أراضي جمهورية فينيقيا الفوقة لاستخدام المناسبات والأيام التي فيها كثير من الويلات والذكريات من أجل تعزيز هذا الانقسام وليس من أجل الاجتماع على رؤية أو التعلم من تلك التجارب التي مضت ومضى معها الكثير من الأحزان والخسائر. مكثفة جدا قضية استذكار الإمام موسى الصدر بهالسنة وبدأت قبل أيام من المناسبة، رغم أنه عادة هالمناسبة كانت تقطع باحتفال جماهيري سابقا يقام من قبل حركة أمل يلي أسسها موسى الصدر أفواج المقاومة اللبنانية، وركزوا لي على كلمة اللبنانية لأنه هيدي محور حديثنا الأساسي. فكانت الحركة تقيم احتفال جماهيري يظهر به من خلف المنصة المضادة للرصاص دولة الاستيز لحتى يلقي علينا حكمه وأمثاله وتعليماته ونظرته البعيدة المدى للأمور. إنما من كم سنة من وقت طبعا نكبة الطوفان وما تبعها من حماقة إسناد صارت تختصر المناسبة على بيان يلقيه دولة الاستيز لدقائق معدودة يسجل بعين التين. لماذا تضخيم هذا الأمر اليوم ولماذا الاستذكار كان سواء من قبل الدولة أو من قبل الدويلة وأبواقها؟ لأنه هناك انقسام بالبلد واضح للعيان ومحاولة استعار شعارات من مسيرة الإمام موسى الصدر، مش ما عاد يفكر عم نصغر من الأمر. فمثلا بتلاقي الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة استعادت مواقفه المؤيدة للدولة اللبنانية والرافضة للمعارك الأهلية واستخدام الجنوب كساحة لتصفية الحسابات. طبعا بوقتها كلامه كان واضح للعيان بدون أي تزوير للتاريخ من اعتصامه يلي بلش بالمجلس الإسلامي الشيعي وصولا إلى رفضه التام لاستخدام الجنوب وأهله وتحديدا الطائفة الشيعية الكريمة كمتراس بالمعركة الإسرائيلية العربية بوقتها قبل ما تصير إسرائيلية فلسطينية فقط. فهو كان رفض تام لأنه تتحول بلدات وقرى الجنوب معرضة دائما للقصف وأهل معرضين للتهجير كرمال اتفاق القاهرة المشؤوم يلي فتح الجنوب كفتح لاند وتركه يكون رسائل سياسية متنفس للعرب، يلا تعوا اتخانقوا وين ما بكون بلبنان بأي منطقة بلبنان بلشوا من الجنوب وبعدين روحوا افتحوا حرب أهلية. الاستعارة أتت من قبل بيان الصادر عن أسر بعبدة أو من بيان رئيس الحكومة اللي شدد على الدولة الجنوب اللي تابع للدولة وليس ساحة لتصفية حروب الآخرين أو رسائل بريد بين الدول المتقاتلة. بينما على المقلب الآخر هناك فقط تفكير بشعار تأسيس المقاومة ومقاومة الاحتلال ولأين أبواب الحشاشين تكتب كثير من المقالات وتكتب كثير من التغريدات التي تتحدث عن أن السلاح زينة الرجال ويوقف واحد فعلا من العبارات يلي قال سماحة الإمام إنما كان مقصده سلاح زينة الرجال للدفاع عن أرض البلاد وليس لرهن البلاد والعباد لمشروع خارجي، ولذلك سماها أفواج المقاومة اللبنانية حركة أمل. عندما تحدث جريمة هلا سواء بعد مغيب أما قتل مثل ما الأغلبية بيعرفوا تماما وبعيدا عن الروايات المتناسلة كل يوم عنا رواية جديدة بتطلع وبينكتب عنا أو بكل سنة، فالسؤال اللي بيبرز عند أي جريمة بتصير سواء تغييب أو قتل أو اغتيال هي أولا من المستفيد؟ مين المستفيد من هذه الجريمة؟ اثنين السؤال الأبرز ماذا بقي من فكر الإمام المتعلق بانتماء الشيعة إلى الوطن؟ نحن بدنا نقعد بس نزرف الدموع ونتذكر وسلاح لحتى زينة الرجال لحتى نبرر بقاء السلاح، ولا بدنا نتذكر هذا الفكر يلي أتى لحتى يعزز الانتماء للدولة؟ على فكرة السيد موسى الصدر هو من مواليد إيران
يعني مواليد إيران، وإجا على لبنان، وطبعا كان مساهم بتأسيس المجلس الإسلامي الشيعي وفصله عن المجلس الإسلامي العام، وبعدين كان مركز كتير منيح على موضوع انتماء الشيعة إلى بلد، مثل ما كان بعده الإمام محمد مهدي شمس الدين مفترض كفة الرسالة، بينما الآخرين اليوم يشزون عن هذه الرسالة، ومنه طبعا السيد الخطيب والمفتن قبلات يلي كالعادة أصدر بيان مخالف تماما لأفكار الإمام المغيب.

باختصار كان شعار السلاح زينة الرجال من أجل الحديث عن أنه هيدا السلاح هو وسيلة للتحرير أو وسيلة لمقاومة العدو اللي عم يعتدي على البلد وليس غاية بحد ذاته مثل ما صار هلأ. فبالتالي حاليا النهج مختلف تماما عن النهج يلي أرساه، نهج الحوار، نهج عدم التقاتل الداخلي، نهج الدفاع عن الأرض. استخدام السلاح ليس كوسيلة سياسية للحكم والبلطجة والسيطرة على الدولة، وبل أكثر من هيك تصدير المشاكل إلى الخارج والاعتداء على دول أخرى. فهذا السلاح ليس هو المقصود بزينة الرجال، بل أصبح هذا سلاح زعران، وبتعرفوا سلاح بيد الأزعر بيجرح. السؤال مين المستفيد؟ مين المستفيد؟ السؤال الطبيعي طبعا لو البحث جدي عن القاتل أو المغيب للإمام ورفيقيه اللي كانوا معه، كان أكيد أول شيء بتسأل مين المستفيد؟ مين اللي استفاد؟ مين اللي كان رافض أنه يتنفذ فكره لسيد الصدر بأنه لا يتحول الجنوب إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ طبعا راح تبلش بالمتهم بالجريمة اللي هو معمر القذافي والنظام الليبي بوقته، واللي هو كان داعي لحضور حفل وبعدين قتله أو تم تغييبه. مع مين كان متحالف هذا النظام؟ هذا النظام الليبي أولا هو كان طبعا داعم للميليشيات الفلسطينية الموجودة، وحابب يستثمر كالعادة بالقضية من باب التجارة، فطبيعي أنه كان بده الساحة اللبنانية تبقى متنفس لتلك الميليشيات وتبقى العمليات بحجة القضية. ثانيا كان حلفه الرئيسي مع نظام حافظ الأسد يلي برضو كان بده الساحة اللبنانية تكون ساحته وتكون لتصفية الحسابات. فلحتى تشوف من المستفيد من التغييب، لأنه الإمام كان رافض لهذا المشروع، هون يقع السؤال الأساسي. لو دولة الاستيز وجماعته باحثين عن الحقيقة كانوا لقوها من عام 78 مش من هلا. ماذا بقي من فكر الإمام؟ دخلكن لو الإمام على قيد الحياة يعني وعم يسمع أو هو مشارك حاليا بالحياة السياسية، هل يرضى بكل هالبلطجة والزعلنة اللي عم تصير؟ هل يرضى بتشريد أهل الجنوب مرات عديدة خدمة لجمهورية الملالي؟ هل يرضى بأن يكون أهالي الجنوب وبلديته فقط مجرد ساحة صراع خارجي أو صندوق بريد لتبادل الرسائل المفخخة؟ وهو كان رافض أساسا لفكرة أنه يكون مرت على الميليشيات الفلسطينية، رغم تأييده طبعا لقضية تحرير فلسطين وعدائه التام مع إسرائيل. إنما مش من أرضنا، هيدا كان قصده. مشان هيك كان خلافه مع اليسار ومع كمال جنبلاط مع المؤيدين لهذا النهج، واللي كانوا طبعا يقمضوا منفتح بوقت. هل يرضى مثلا بما نطق به زعيم العصابة اليوم حجة الإسلام والمسلمين يلي طلع بخطابه يوم السبت لحتى يخبرنا أنه والله نحن قمة الانتصار والإنجاز اللي عملناه أنه أوقفنا العدو عن الوصول إلى بيروت؟ ليش العدو قال لك أنا رايح على بيروت؟ ليش أنت اللي وقفته للعدو مش الدولة اللبنانية بضغطها على الأمريكي وبالتدخلات الترامبية؟ لو ما ترامب ليش ولا نتنياهو كان قاعد هلأ بس بالخزينة معك، يعني بالخزينة يلي متخبى فيها. أنت اللي وقفته، ليش العالم نسيت أنه العدو الغاشم كان واقف على أبواب ولا زال واقف على أبواب سور والنبطية؟ مين اللي وقفه؟ وقفته المفاوضات الدبلوماسية الدولة اللبنانية أيها الدجال. هل كان يرضى الإمام موسى الصدر بحديث مثلا مثل محمود قماطي يلي كان كالعادة عم يطل كل أسبوع ويمننا يلك نحن أقوى من الدولة ونحن الرقم الصعب ونحن رضينا أنه نتشارك مع الدولة، يعني نتواضعوا ورضيوا أنه يتشاركوا نتفت قرار مع الدولة بس إن الرقم الصعب وإن أقوى من الدولة؟ هل هيدا كان مشروع الإمام موسى الصدر؟ طبعا لا، كان مشروعه الدولة والانتماء للدولة وعدم الانتماء للمشاريع الخارجية. مش هناك عم نسأل ماذا بقي من فكر الإمام؟ يعني بدك تقعد تكتب لي 10 مقالات بالأخبار و20 مقال باليميادين وإطلالات على الإعلام وتحدثنا وتتباكى وتزرف دموع التماسيح؟ لا، مش هذا هو المغزى. المغزى ماذا بقي من هذا الفكر يلي كان عم يحاول ينعشه؟ نعم كان هناك فريق من المحرومين، محرومين من الدخول إلى الدولة، ساهم بإدخالهم إلى الدولة لأنه كان بده الدولة. لو كان بده الدويلة كان عمل دويلة لأله. والأهم، السلاح هو وسيلة للتحرر وليس غاية بحد ذاته.
السلاح هو لحماية الناس، مش الناس تكون لحماية السلاح، مش الأرض تكون تحتل لحماية السلاح، مش الناس تتشرد وتموت وتتقتل كرمال حماية هذا السلاح. هكذا فقد السلاح دوره ووظيفته ومشروعيته.

أكيد مقصودة الإشارات التي أتت بالبيانات الرسمية الصادرة سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة عن هذا النهج المتمسك بالدولة كانت مقصودة لحتى يذكروا البعض مثل ما بسميه فخامة الرئيس أنه الإمام كمشروع الدولة. أنتوا حاليا مشروعكم بعيد كل البعد عن الدولة، لا بل ترفضون أنه تكون الدولة موجودة لأنه بكن دويلتكن يلي تابعة للخارج.

الذي كان يحاول إنهاء حق الآخرين بامتلاك قرار الجنوب وتعريض أهله للحرب والتقتيل والتشريد كل فترة، واللي كان يرفض هذا الأمر بالنسبة لوجود الميليشيات الفلسطينية أكيد ما كان رح يقبل أن يكون هذا الأمر متواجد بميليشيات تتبع الهوى الإيراني وتنفذ تعاليم الولي الفقيه. لذلك هن السؤالين يلي بنرجع منركز عليهم: ماذا بقي من فكر الإمام ومن المستفيد من تغييبه؟ والسؤال الأبرز أو المنطق الأبرز الاستنتاج اللي بتطلع فيه أنه تم تغييب الإمام مرتين، مرة من قبل النظام المجرم يلي ساعد بتغييبه أو بقتله، إنه سواء كان نظام الأسد أو نظام القذافي، والمرة الثانية من قبل يلي غيبوا فكره. مع أنت لما بتغيب فكر الإنسان ونضاله وتضحياته أنت عم تساهم بتغييبه أكثر من تغييبه كجسد. لما بتغيب الأفكار هيدي خطورتها أكثر وقيمتها أكبر وخسارتها أكبر من تغييب الجسد.

0: فبعيدا عن كل الترهات وعن كل دموع التماسيح والخطاب المنتظر للاستيز وتكرار نفس اللازمة والما بعرف ايه، التنفيذ او الوفاء لا الفكر، فكر موسى صدر بيكون من خلال تنفيذ أفكاره يلي زرعها واللي تركها، ومشروعه اللي هو أكيد مشروع الدولة وليس مشروع العصابات والدويلات. هيك بكون أنت موفي بحق اللبام وليس بدموع التماسيح.
1: جبالي
2: خير إن شاء الله. عامر
1: عامر صدر الأمر.
2: عمر شو؟
1: التحقيق معك وأخذ إفادتك ومن ثم توقيفي.
2: ليش شامل؟
1: خربطت الحفل، شقلبت المهرجان، عطلت الاستقبال، زعل الشخص، اختصر الرحلة وما عاد حكي. كنا معزومين على الغداء معه، فرط الغداء وطلعنا بلا غداء.
2: بس أنا غنيت له وشفته انبسط.
1: هلأ بتغني بالحبس؟
2: محاسب هيك الحبس؟ يا شويش في قانون.
1: كان بدي تعرفي انت لما فرضت المهرجان انه في قانون. بامر القانون افتحوا لي هالدفاتر، بدنا نباشر التحقيق.
2: وشو بده مني التحقيق؟
1: التحقيق بده يعرف مين بعتك، ليش جيتي، ليش سلمتي، ليش غنيتي، ليش مشيتي، ليش رجعتي، ليش بقيتي، ليش خربطت المهرجان.
2: هاي ساحة البياعين وجاي بيع فيها.
1: يا بيعة شو في خلف الساحة؟
2: خلف الساحة في ساحة.
1: شفتي ما في شي تورا شي وما حدا تخلف حدا. اسمعي مني واعترفي.
2: بشو؟
1: بالشي.
2: اي شي؟
1: الحدا.
2: ما في حدا.
1: ما حدا تخلف حدا.
2: مش عم بفهم.
1: ما بقدر اذكر اسامي، بيكون شي وبصير شي، بتتطور القصة، تتعكر الصداقات، تنقطع العلاقات.
2: انا

0: يا شويش، ما زال عند أخوي صغار، اتركوها بسند إقامي. ما بدنا نظلم الناس، بدنا بس الحق وبس.
1: سمعت سؤال المتصرف؟ بدك سند إقامي، يعني بتترك العربية بالخضرة يلي فيها وبتقدر تروحي هلأ لحين ما نستدعيكي.
2: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة.

لا تناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الله الله الله الله.
1: منذ صبيحة يوم السبت تلبدت السماء بالغيوم، اشتدت الرياح، وبدا ان المنخفض الجوي الذي تحدثت عنه مديرية البيئة والأرصاد قد وصل. إنما لم يكن منخفض جوي محدود الفعالية وبسيط مثل ما خبرتنا، كان المنخفض الجوي جدي والدليل الصواعق والأمطار والأضرار، وهذا هو الأهم. يعني هاي صورة نموذج عما ينتظرنا خلال فصل الشتاء. والحلو انه قال لك الدولة مستعدة، البلديات لا نحن مستعدين ما تخافوا ما في شيء، تمام. لا واضح كان الاستعداد وطوب طوب. غزارة الأمطار التي هطلت بالإضافة لكثافة الصواعق الرعدية، خاصة لما بكون شتوي أولى، الأضرار التي تسببت بها سواء من ناحية تكدس المياه في الطرقات، من ناحية الناس اللي كانت رح تغرق بالطريق، من ناحية ألواح الطاقة الشمسية التي تطايرت، من ناحية المباني المتصدعة واللي مالت أكثر وفي منها وقع. كل هيدا دليل انه الحمد لله الدولة بإداراتها وبلديتها مستعدة للشتاء القادم، اتم الاستعداد. انتوا ما تخافوا، حطوا ببطنكم بطيخة صيفي. الأمطار الغزيرة والرياح العاتية كانت كافية لتعرية هشاشة البنى التحتية واللي كلنا عارفين أنها متآكلة ومتهالكة، بالإضافة لوضع الطرقات وشبكات الصرف والجسور يلي هي أمام اختبار حقيقي بشتاء قادم. بالاختبار الأول أكيد أثبت فشله، وأنه الصمود هو فقط وهمي مثل الانتصارات الوهمية. إذا بدنا نحكي عن محافظتنا، محافظة الشمال ومدينة طرابلس، فبعتقد شفتوا تماما الأضرار من عكار إلى طرابلس. رسمت السيول مشهد متكرر من الطرقات الغرقانة والانهيارات، تساقط الصخور والأشجار، تطاير الألواح، ألواح الطاقة الشمسية، بينما تسللت المياه إلى المنازل والممتلكات. بعكار كمية المتساقطات بشدرة مثلا وصلت ل 123 مليمتر، واجتاحت السيول عدد من البلدات والطرقات، وغمرت المياه أجزاء من الطرق بمنجز وشدرة ومشتى حسن، كما سجلت انهيارات ترابية وصخرية على عدد من الطرق، إضافة إلى تضرر الجسر بمحلة الشماس بمشتى حمود. أما ببنين فأدى انهيار حائط دعم بدارة آل ديب إلى تضرر ما لا يقل عن 4 سيارات. أما بحبيبتنا طرابلس فغمرت المياه سوق البزركان وأوتوستراد البداوي، وسقطت الأشجار، وألواح الطاقة الشمسية تطايرت بعديد من المناطق بأبو سمرة والميتين والزارية، فيما تسبب انهيار جزء من الجبل عند نزلة الإبة بتساقط الصخور على الطريق. والقصة كانت رح تنتهي بمأساة بما حدث بوادي النحل البداوي، بعد ما جرفت السيول طفل قبل ما يتمكن الأهالي بعملية بطولية من إنقاذه، وحمد الله على سلامته. الصواعق يلي نزلت ببعض المناطق أشعلت حرائق، مثل الصاعقة اللي نزلت ببلدة البيرة العكارية واللي أدت إلى إشعال الحريق، بينما أزمة الصرف الصحي فحدث ولا حرج، يعني المياه ليس لها من تصريف، الله بيدبر الله بيدبر. حسين الحاج حسن، فكرة والفكرة لا تموت. الأهالي عبروا عن استيائهم سواء من خلال مواقفهم على مواقع التواصل، من خلال تداول هذه المشاهد السنوية المعتادة، يعني عن الفيضانات والأمطار التي تسبب الأضرار، بالإضافة لاعتصام ما صار بعكار من أجل التحذير من تداعيات صحية وبيئية وزراعية بالشتاء القادم، ولا سيما على المياه الجوفية والينابيع والآبار اللي بيعتمد عليها المزارعين. كل هيدا وشو يا صاحبي؟ كل هيدا والبلديات عم تقلك ما تخافوا نحن حاضرين. وزارة الأشغال أبدا ما تخافوا نحن جاهزين. لا أي عاصفة، مش بس لا أي عاصفة، أي عاصفة جاية. هيدي مسحة بالجد بعد ما بلش. هيدي تجربة تست. هيدا من ناحية التداعيات بالأضرار. تحدثنا كمان أو تحدثت الناس، تداولت كثير من الفيديوهات عن الحفلات اللي كانت عم تقام أو دور بالأعراس اللي بالصلاة الخارجية، ومن الإشاعة اللي طلعت عن عرس دبي واللي قال لك إنه الأهالي تخانقوا وكسروا الكراسي ورجعوا انفصلوا وطلقوا العرسين. طبعا هيدي كلها كذب بقى لأي أساس من الصحة، لأنه العرس تكمل بصالة داخلية، وفي ناس كفت في عرس صار كمان بدبي تكفوا عادي تحت الشتي، والعريس حامل العروس وعم تشتي الدنيا عليهم بأجواء رومانسية. طبعا السؤال هون، طب هودي ما كان معهم خبر انه في منخفض جوي قادم، مش عارفين انه الطقس بده يتبدل، انه ليه الواحد بهالليلة ليلة العمر مفترض ما بيكون اخذ احتياطاته وبيحجز صالة داخلية؟ يعني قلة صالات موجودة. نحن شفتوا كيف بنضخم الخبرية، والله رواية، وقال انتشر فيديو وشوفوا كيف ركبوا طبعا عن طريق الاي، وشوفوا كيف اهالي العروس واهالي العريس عم يتخانقوا ورجعوا انفصلوا اخر شيء، وركبنا فيلم على القصة بحياة قلبنا نحن. هل الحكي هيدا الجعدنة من اساسيات يومياتنا. هو بالأساس ده لحتى يتجوز، يعني مش بالأساس اللي عامل الحفلة برا، بس ماشي الحال غلط هالغلطة يعني الله يهدي، بس انه برضو الواحد يكون اخذ احتياطاته. ما كلنا عارفين انه كان جاي منخفض جوي يوم السبت وبدو يتغير الطقس اعتبارا من فترة بعد الظهر. بس كيف لقيتوا الاستعدادات؟ كيف عزيزي الإنسان، عزيزتي المواطنة، إن شاء الله الاستعدادات عجبتكم تبيت البلدية. ما تخاف، أنتم ما تخافوا من شيء، ما تعتلوا هم شيء يا عمي. عنا بلديات بتشتغل 24 على 24، عنا دولة ما بتنام حرصا وسهرا على مصلحة المواطن العزيز الكريم. أخذتوا فكرة اشتروا بكرة، باي أخذتوا فكرة بكرة بس تحت تبلش الشتوية عن جد إذا الله راد، رح تشوفوا الأجواء كيف رح تكون مثل كل أبدا عاصفة جاي. فيش عاصفة ما حصدنا بعدين نتائجة وكوارثة، فيش عاصفة ما أدت إلى مثل هيدي الكوارث. تذكروا السنتين ثلاثة الأربع العشر الماضين بتلاقوا نفس النتيجة تتكرر ونفس الجعدنة والوعود تتكرر، بأنه نحن حاضرين ما تعتلوا هم، أنتوا ما تكبروا الموضوع بس. الله وكيلكم. من لما غنى وائل كفوري معقول تشتي بقاب من أكثر من 20-25 سنة، وكل سنة صارت بتشتي بقاب، يعني الزلمة توقعاته أصبت من توقعات مش حايك وليلى عبد اللطيف، مع أنه كذب المنجمون ولو صدقوا. طبعا الله يعوض على العالم، شبنا ناطرين دولة تعوض عليكم مثلا، والحمد لله اللي ما انتهت الكارثة تبيت الطفل إلا بالإنقاذ، والله يعطينا العافية هالأبطال اللي كمان خاطروا بأنفسهم كرمال إنقاذ هذا الطفل. إنما للأسف هذا اللي ناطرنا بأي شتاء قادم، لأنه البنى التحتية متآكلة ومتهالكة، ولأنه البلديات بتحكي حكي على الفاضي ما عندها أي مشروع للإصلاح، ولأنه الدولة مثل العادة بتوعدك إنه نحن جاهزين وآخر شيء بتطلع أنت اللي أكلت الضرب.

المفتن قبلان بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر لـ 48 بيانه يلي أصدره كالعادة من بعد ما هشم وتهجم على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة ورئيس الجمهورية واتهامهم بالتنازلات والعمالة والخيانة وخدمة المشروع الصهيوني. ختم لك البيان بجملة جوهرية، قال لك المطلوب منا نحن كمواطنين جميعا العبور من الطائفة إلى المواطنة والدولة، وهي حقيقة جملة يعني جميلة جدا، إنما طبعا كلام حق يراد به باطل كالعادة. طب ماشي، هو هيدا المطلوب، المطلوب إنه كلنا نعبر من الطائفية إلى الدولة، مش هيدا اللي عم نطلبه منكم؟ أنت ناوي تعبر معنا ولا ناوي تدن محلك؟ أنتوا يعني ناويين تعبروا معنا ولا فتحين أنتوا دولة على حسابكم؟ هي هالجملة من التناقضات اللي بتلاقيها بالتصريحات وحي طلب تفرط من الضحك، بتشوف الكلام بمكان والفعل بمكان آخر. عال تمام، كلنا مطلوب منا العبور من الطائفية والمذهبية والمشاريع الخاصة إلى الدولة، أنتوا عم تعبروا معنا ولا أنتوا متمسكين بمشروعكم أو ولا بكونين نحن نعبر على دولتكم؟ بدون مثلا الجيش يسلم سلاحه للميليشيا، بدون الدولة هي اللي تعبر لعند الدويل، يمكن هيك مقصده للمفتن، لأنه بقى كلامه فتنوي كالعادة يعني. وطبعا ذكرنا العبارة الشهيرة أو الشعار الذي أطلقه الإمام موسى الصدر عند تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية، وركز على كلمة اللبنانية كرمال ما تستغل خارجيا، وهي السلاح زينة الرجال. حول هالعبارة تحديدا اخترنا واحد من المقالات العديدة التي كتبت في هذه المناسبة، وهو مقال زميلنا العزيز أيمن جزيني بأساس ميديا، واللي بعنوان هل أخطأ الإمام موسى الصدر، والمقال بناقش هيدي العبارة تحديدا. يبدأ العزيز أيمن جزيني مقاله في فكرة تغييب الإمام موسى الصدر لـ 48 تعود عبارته الشهيرة السلاح زينة الرجال إلى مسامعنا في الوقت الذي يعيش لبنان مخاض حصرية السلاح بيد الدولة وامتلاك الدولة اللبنانية لقراري الحرب والسلم. فهل أخطأ الإمام المغيب عندما دعا إلى التزين بالتسلح؟ وعن أي سلاح تكلم؟ ظهرت دعوة الصدر إلى الاستعداد المسلح في جنوب لبنان في مرحلة كان فيها الجنوب يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، فيما بدت الدولة اللبنانية عاجزة عن توفير حماية كافية لسكانه، وفي تلك البيئة لم تكن المسألة بالنسبة إلى كثيرين نقاشا نظريا حول السلاح، بل سؤالا عن كيفية حماية منطقة تركتها هشاشة الدولة مكشوفة أمام صراع إقليمي يتجاوز قدراتها. يصعب اختزال عبارة الصدر في تمجيد السلاح لذاته، لكن هذا التفسير لا يمنح العبارة حصانة من النقد، فالسلاح بمجرد دخوله الحياة السياسية يطرح سؤالا لا يقل أهمية عن سؤال امتلاكه ومن يقرر وجهته وما الحدود التي تمنع تحوله من وسيلة دفاع إلى مصدر قوة مستقل عن المجتمع والدولة. كان الجنوب اللبناني في تلك المرحلة يعيش عند تقاطع أكثر من صراع، فمنذ أواخر الستينات ترسخ الوجود المسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وتحولت أجزاء من الجنوب إلى ساحة للمواجهة مع إسرائيل بموجب اتفاق القاهرة الموقع عام 69. اكتسب النشاط الفلسطيني المسلح وضعا خاصا داخل لبنان، فيما بقيت الدولة اللبنانية محدودة القدرة على ضبط تداعيات هذا الواقع. وهكذا لم يكن الجنوبيون يواجهون الاحتلال الإسرائيلي وحده، كانوا يعيشون أضرار آثار الصراع العربي الإسرائيلي وردود الفعل الإسرائيلية وتراجع قدرة الدولة على إدارة المجال الأمني في منطقة حدودية شديدة الحساسية. هذه الخلفية مهمة لفهم موقف الصدر من المقاومة ومن الوجود الفلسطيني المسلح معا، فهو لم يكن معاديا للقضية الفلسطينية
لكنه أصبح أكثر انتقادا لتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة لا تملك الدولة اللبنانية وحدها قرارها، خصوصا مع تصاعد الكلفة التي تحملها السكان. وتكشف مسيرته السياسية لاحقا عن توتر متزايد مع الحركة الوطنية اللبنانية، إلى أن اتخذ في عام 76 موقفا أكثر قربا من الدولة اللبنانية وفي مواجهة المشروع الذي رآه مهددا لوحدة البلاد. إحدى النقاط التي ينبغي ألا يغفلها أي تقييم للصدر هي أن السلاح لم يكن بالنسبة إليه منفصلا عن سؤال الدولة، فقد أراد في آن مقاومة الخطر الفلسطيني الإسرائيلي والدفاع عن الجنوب وإعادة الاعتبار إلى الدولة التي شعر جزء كبير من أبناء الجنوب بأنها غائبة عنهم. وهذه ليست معادلة بسيطة، لكنها تفسر جانبا من شعبوية مشروعه لاحقا. يتابع أيمن جزيني بمقاله تغير كل شيء مع اندلاع حروب الأهل في لبنان عام 75، فالمشهد الذي دخلته حركة المحرومين لم يعد قابلا للضبط بالشعارات التي سبقت الحرب. صار لبنان ساحة تتداخل فيها الحركة الوطنية والأحزاب الطائفية والتنظيمات الفلسطينية والمصالح الإقليمية ثم التدخل السوري، بينما بقي الجنوب في قلب المواجهة مع إسرائيل. وفي هذا المناخ تحولت التنظيمات السياسية تدريجيا إلى قوى مسلحة. لا تبدو مواقف الصدر خلال الحرب قابلة للاختزال في عبارة حصر السلاح في مواجهة إسرائيل. الأدق أنه سعى إلى إبقاء الوظيفة الأساسية للسلاح مرتبطة بالدفاع عن الجنوب ومواجهة إسرائيل، ورفض أن يتحول إلى أداة مفتوحة للصراع الداخلي. وهذه الصياغة أكثر إنصافا لتجربة رجل وجد نفسه وسط حرب لم يكن هو من صنعها. عمل الصدر من أجل إدماج الشيعة في الدولة اللبنانية، لكنه ساهم في بناء حركة سياسية امتلكت جناحا مسلحا، وكان يؤكد على الحوار والإصلاح، لكنه دخل في صراع سياسي حاد مع اليسار اللبناني وبعض القوى التي رآها منافسة لمشروعه. كان يرفض العنف الداخلي من حيث المبدأ، لكنه كان يدرك أن الدفاع عن الجنوب يتطلب قوة تتجاوز قدرة الدولة القائمة آنذاك. هذه التناقضات ليست بالضرورة دليلا على رأي سياسي، قد تكون ببساطة انعكاسا لمأذق لبنان نفسه. يمكن فهم السلاح في سياق مقاومة الاحتلال وفقا لأجندة داخلية خالصة لا أجندة خارجية تهيمن على القرار، لكن هذا الفهم لا يمكن تمديده بلا نهاية. فعندما ينتقل السلاح من مواجهة خطر خارجي إلى فرض إرادة سياسية في الداخل، تتغير طبيعته ووظيفته حتى لو بقيت الشعارات نفسها. المشكلة ليست في أن يحمل طرف سياسي موقفا حادا أو أن يخوض صراعا فكريا مع خصومه، المشكلة تبدأ عندما يصبح السلاح حكما بين اللبنانيين، وعندما تستبدل السياسة بالقوة ويصبح الخلاف الفكري سببا كافيا لاستهداف الإنسان. عندها لا يعود السؤال من يملك الحق في حمل السلاح، بل ما الذي يفعله هذا السلاح بالمجتمع الذي من المفترض أن يحميه. ومن هذه الزاوية يمكن استحضار اغتيال مفكرين لبنانيين مثل مهدي عامل، حسين مروي ورفاقهم، من دون أي إيحاء بأن الصدر مسؤول عن تلك الجرائم، لكن لا تثبت هذه الاغتيالات بذاتها أي مسؤولية عليه، واستحضارها ليس اتهاما بل تفكير بكلفة تحويل الخلاف السياسي والفكري إلى عنف.
بيختم أيمن جزيني استنتاجه ومقاله: ربما لا يكون الجواب الدقيق أن الصدر أخطأ أو لم يخطئ، فالأقرب إلى التاريخ أن الرجل كان يحاول التعامل مع مأزق حقيقي، دولة ضعيفة، جنوب مكشوف، صراع فلسطيني إسرائيلي على الأرض اللبنانية، ومجتمع شيعي خرج من عقود من التهميش إلى المجال السياسي. لكن ما يجعل تجربته قابلة للنقد هو السؤال الذي يطرحه السلاح على صاحبه بعد أن يصبح جزءا من السياسة: هل يستطيع أن يبقى وسيلة مؤقتة أم يتحول إلى مؤسسة قوة لها مصالحها وحساباتها؟ لعل الصدر كان أكثر إدراكا لهذا الخطر مما توحي به عبارته الشهيرة: فمشروعه لم يكن عسكريا، بل تدرج من الاعتصام والإضراب إلى الخطاب والوساطة، وسعى إلى جعل قضية المحرومين قضية وطنية على الرغم من التباسها الطائفي. لكن هذا ما جعل تجربته تبرز علاقته المعقدة بالدولة وبالتحولات التي أصابت المجتمع الشيعي، وتبين أن مشروعه كان في جانب مهم منه محاولة لإعادة تعريف موقع الشيعة داخل الدولة اللبنانية للخروج من الدولة.

مقال فخم جدا فعلا من أيمن جزيني يستعرض هذا الشعار ويسأل هل كان الخطأ في الشعار؟ كلا، كان الخطأ في استخدام الشعار واستخدام السلاح، السلاح الذي كان من أجل معاداة إسرائيل أو مقاومة تدخلاتها واعتداءاتها على لبنان، أصبح مشروعا في حد ذاته لاستجلاب الحروب والاحتلال ولخدمة مشروع إيران، وهذا لم يكن أبدا مشروع موسى الصدر. لذلك تحول الشعار من السلاح زينة الرجال إلى سلاح بإيد الأزعر المحشش بيجرح.

العديد من العناوين والمواضيع تصدرت اهتمام اللبنانيين على مواقع التواصل من خلال الترندات التي تظهر، سواء المتعلقة كانت يوم السبت والأحد بأضرار المنخفض الجوي، وبعدين بذكرى الإمام الصدر والانقسام حول الشعارات والعبارات التي كل من الفريقين يتذكر ما يناسبه منها. إنما هودي الموضوعين وغيرهم من المواضيع تكلمنا عنهن بضمن الحلقة أو ببطن الحلقة مثل ما بيقولوا، فخلينا نروح على بطن آخر وناخد اسم واحد من الأسماء يلي كانت كمان هي ترند مش بس على الساحة المحلية، على الساحة العربية أيضا، وهي الأحاديث اللي كان عم يدلي فيها البوق الإيراني اللي نفخته قناة الجزيرة وعملت لنا محلل عظيم وباحث بارع. عم نحكي عن حسن أحمد يعني. كان اخذ هو النجومية من ناحية الاسم لعدة مرات، اولا باطلالاته العديدة من بعد اطلالته على الوليمة بمحطة المحطة.

بوحدة من اطلالاته كان عم بيقول احمد يان هذا الهبيل، قال لك ايران تعاونت مع امريكا لاسقاط طالبان سابقا، وكان سليماني يقود هذا المسار، وكان له علاقات مع تحالف الشمال المعارض لطالبان. وأيضا ذكر بأنه تعاونت أيضا إيران مع الولايات المتحدة لأسقاط نظام صدام حسين بالعراق، وما بادروا بالوفاء إنما بادروا بالاعتداءات عليها. وهذا الأمر تكرر ليس فقط مع أحمد يان، إنما السفير الإيراني بالعراق حاليا صادق خرازي برضو بإطلالة إعلامية على قناة نيوز كان عم يحكي بنفس الأمر، قال لك منحنا القوات الأمريكية مطاراتنا وأجواءنا وحتى جرحاهم أثناء غزو أمريكا لأفغانستان، نحن اللي داويناهم. طبعا من باب تربيح الجميلة عم يذكروا انه هيك عم تعملي فينا يا أمريكا، هيك عم ترجعي تضربينا وتعتدي علينا، ما نحن تعاوننا معك بعدة ملفات، لماذا هذا الانعدام الوفاء؟ هون بتتذكر انت الاحاديث اللي ياما حكينا فيها عن هذه التعاونات اللي صارت، وعن انه هذا الحلف الشيطاني زواج المتعة القائم بين الشياطين على بلادنا العربية كان تطلع ابواق من جماعتنا وخاصة الايرين منهم، تقول لك لا انتوا عم تبالغوا، انتوا عم تزيدوا بالموضوع، هيدي احداث مش مزبوطة. هلا ان شاء الله تأكدتوا منا انها مزبوطة، هيا بأصواتهم هن مش بأصواتنا نحن، هن اللي عم يطلعوا يمنينوا أمريكا أنه نحن ساعدناك باحتلال أفغانستان وباحتلال العراق، وهيك عم تبادرينا بقلة الوفا، يا عيب الشوم عليك. طبعا هن مدركين لهيدي الحقيقة، بس هذه الأبواق المتأيرنة من جماعتنا لا شفاء لها، لأنه عايشة على المال النظيف أو غرقانة بوهم الشعارات وعبادة القضية. هل اكتفى أحمد يان بهذه الجعدنات والسعدنات من خلال المقابلات؟ أبدا، كان عم يكتب على واحدة من صفحاته، قال لك إذا عادت الحرب فأنه تقسيم الحرب بين دول الخليج سيكون كالتالي، عم بيقسم، قال لك البحرين والإمارات من حصة إيران، الكويت من حصة العراق، السعودية من حصة سماحة القائد السيد الحوثي، أما قطر فلم يحسم أمره، قد تبقى كما هي أو يمكن ضمها إلى سلطنة عمان. قال لك إذا عادت الحرب ما تفكروا رح تقتصر على الأراضي الإيرانية، فنحن قسمنا المغانم، يعني هاي الغنائم قسمناها وعطيناها لجماعاتنا وزعرنا، فالبحرين والإمارات حصتنا نحن بنضربهم، وهذا اللي صار امبارح، ضربوا فعلا، ضربوا الأردن والإمارات، الكويت من حصة العراق تضربها الميليشيات العراقية، أما السعودية فمن حصة الحشاش الكبير الحوثي، وقطر ما حسبنا بعد، عم نشوف وين بدنا ناخذها بأي مجال يمكن نضمها لسلطنة عمان. طب يا أيها المنفخ شو بالنسبة لإسرائيل؟ إسرائيل وين من هالاستعدادات؟ يعني هيدي الحرب مفترض، وين إسرائيل وأمريكا اللي مفترض هن الأعداء والشيطان الأكبر والسرطان اللي بدنا نغير تشيله وكذا، شايلينه من قاموسكم بالمرة أنتو. إسرائيل وين بهذا الموضوع؟ بقى تهديدات بس للدول العربية ما في غيرها؟ لا، والأنكى من هيك بيطلع مجتبى خامنئي ببيان قال عم وجهه لحكام الخليج، شو بيقلك فيه؟ قالك إلى حكام الخليج اعرفوا عدوكم الحقيقي. يا أخي والله العظيم عندهم وقاحة، عندهم فجور ما مر بالتاريخ. الموجه رسالة وهو مغيب أساسا، يعني هو ما بيظهر، وبعت له الرسالة لحكام الخليج بالإعلام قال لهم اعرفوا عدوكم الحقيقي. والله نحن وحكام الخليج وكل السكان العرب العقلاء عارفين من العدو الحقيقي تماما، أنتوا إسرائيل، بس أنتوا بالمرتبة الأولى، يعني هي والصواريخ الإيرانية عم تنزل على دول الخليج، مين بده يكون عدونا الحقيقي؟ اللي عم يضربهم بالصواريخ. ألا تبت إيدين إيران واللي مع إيران. هلأ جماعتنا المتأيرنين بيقروا هيك كلام ولا ما بيقروا؟ بيتابعوا هيك شغلات ولا غرقانين بالشعارات والعبارات التي تؤدي إلى الشعبوية والعواطف والقضية وعبادتها وكذا؟ بيقروا هيك تفسيرات ولا مش فاضيين؟ واحد طالع عم يقسم الدول العربية مين بده يضربها ومين بده يعتدي عليها، بينما نسي إسرائيل وأمريكا، شيلوا من قاموس الرد على العدوان، مع أنه أمريكا وإسرائيل عم يضربوه مش الدول العربية.
فوالله نحن عارفين تماما من عدونا, يعني ما في داعي لرسالة مجتبى ولا غيره. نحن عارفين من عدونا الأول, أنتوا هذا النظام الإرهابي الملالي هو عدونا الأول. طالما الصواريخ اللي عم تنزل على هذه الدول هي من توقيعكم, فطبيعي انه يكون انتم العدو الاول. لو اسرائيل عم تعتدي كانت هي العدو الاول.

ما بعرف أهلنا بقطر هلأ بناطرين مصيرهم، ناطرين القرعة وين بده يجي دورهم، بأي محور حاطينهم، مين بده يضربهم يعني، فهن ضايعين فيهم هلأ، ما عارفين وين بدهم يحطوهم. ألا تبت إيدين إيران واللي مع إيران والمؤمنين بهالمشروع الإرهابي يلي ما أتقلب البلاء والخراب من لما رفع شعار الموت لأمريكا، ما حدا مات غيرنا.

هلا بلاكي يا سمرة بلاكي، مش حلوة السهرة بلاكي. هي 90% من الأغاني عن السمرة. هي سارة ليش ضايع حقها؟ ليه حقها مهضوم؟ مش شو بتشكي يعني انه جمالها أقل؟ أنا محلكم بعترض والله، خاصة المستشقرين أو المستشقرات. بين كل 10,000 أغنية بالأرشيف العربي لحتى تلاقي غنية عن الشارع كله عن السمرة. خي والله فهمي، لا نحن منحب تنام، معنا مشكلة حمطاوي أسمر صيني يبقى كله منيح. نحن درسنا قطيع.

0: طيب عمرو دياب
1: لولا البنات يا ولا
2: يا ولا دول كحكايات
1: كان الورد دبل بالمحلة
2: طعم الشربات متدلعين متعطرين
1: كانت الدنيا بالف خير والله.

الشبه البنات. مشوارنا الصباحي بحلة اليوم الاثنين بداية الأسبوع من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمني لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إيفا على طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعاً.

سمعتوا سؤالكم مجتبى؟ أيها الحكام العرب، اعرفوا من عدوكم الحقيقي. فيقوا فيقوا، عرفوا من عدوكم اللي عم يمطركم بالصواريخ واللي عم يسعى على ضرركم دائما. كأنه واقف قدام المرأة. إن شاء الله أكون بايدنا وجهك يا سيد مجتبى. وذيك المفتن التاني بيقول لك نحن لازم نطلب نطلع من الطائفية ونعبر كلنا صوب الدولة والمواطنة. أهلين حضرة المفتن، أنت مش ناوي تعبر معنا ولا ناوي تدل قاعد بيضف لوحدك، ولا طالبين منا نحن كلنا نعبر لعكن على الدويلة؟ فشرته.

0: تريبولي اف ام.
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
5: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق بتسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي انت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي موال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروست دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم دور الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا من مدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: Yeah, this is my job and this is what I do.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش. اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اسهل وجبات والساندويتش فاهيتا شاورما والبروستد عنا على الاصول، البيتزا بجميع الانواع على الطريقة الايطالية وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: اسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست اوتوستراد بخعون الضنية الساحة العامة قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام. فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6666.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: Your favorite music

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: مستني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: The sound of youth. All hits. All day.
1: All night.
2: More music.
0: Playing today's hottest hits.
1: Hottest.
3: Yesterday's favorite.
0: The sound of youth. Tripoli FM.
4: Your number one hit music station.
5: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي.
6: تريبولي اف ام
5: لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
7: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
5: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
6: تريب

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: مالك.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر. أعلن الحبك وفاك